0: Fakeda, eu de coqueira, eu faqueira, eu de coqueira, eu faqueira, eu de coqueira.
1: La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la.
0: تبقى معدي
1: لا لا
0: سلمش علي
1: لا
0: عيني في عينيه
1: لا لا
0: وعينها في عيني
1: لا

0: طب ينفع كده، طب يرضيكوا كده، طب ينفع كده، طب يرضيكوا كده.
1: لا
0: البنات
1: لا لا
0: تعمل حكايات،
1: لا
0: ليس في اشتغالات،
1: لا لا
0: هي معاها وراء،
1: لا
0: كل البنات اشقية،
1: لا لا
0: او في الملاغية،
1: لا
0: من اللي

0: الثقة فرصة.
1: لا لا لا،
2: معاكم دلوقتي أوكا وأورتيجا من 8%. أكيد في ناس كتير بيجي وقت عليها وبتبقى عايزة ترجع لربنا، بس في حاجة بتبقى منعاهم ويفضل يقولك أنا هبدأ من بكرة، ويجي بكرة ويقولك أنا هبدأ بعده، وفي الآخر مش بيرجع ولا بيعمل أي حاجة. اللي مخليك كده هو الشيطان، ومن كتر الوسوسة خلى نفسك هي كمان تبقى كسلانة إنها تعمل أي حاجة خير. وفي الأغنية دي بخلاف إنك هترقص عليها، بس حبينا نوضح فيها رسالتنا. يلا بينا، يلا.

من الكسلان استعيذ بالله من الشيطان افضل صلي لو غصب عنك خليك مقرب من ربك عشان هيفضل الشيطان يقولك يلا بينا